0: آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أهدي وبلغ وتقبل وأوصي ثواب من خراتم جميعا وإلى الخيرات في هذه المجلس المبارك هدية وأصيلة وسورة متقبلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونولي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأصل وجودنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح أهل كل وصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين، ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين، وثوابا مثل ثواب ذاك مع المسجد برك وإحسانك، خصوصا يا الله لأرواح من اجتمعنا هنا، وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى ما أتى المرشد الأمين، وإلى أرواح والدينا ولأماتنا وما تناسل بينهما إلى القيامة، اللهم تقبلها يا الله وأعتقهم من النار وسر عندهم من النار، اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والبجد والنور علينا وعلى أرواحهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، تقبل الله منكم.
1: Kalau kita ninggalin sesuatu karena terpaksa, enggak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang enggak punya kesempatan, enggak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah enggak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untungnya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah, suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي.

لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

0: نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما وارض اللهم عن خليفة نبيك أهل التقيق ذي القلب الرقيق سيدنا أبي بكر الصديق وارض اللهم عن الإمام الأواب الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب وارض اللهم عن ذي النورين والبرهان جامع سور القرآن سيدنا عثمان بن عفان وارض اللهم عن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وارض اللهم عن الستة الباقين من العشرة الكرام طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير العوام وأن بقية الصحابة القربة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا وأسعد بلادنا وأرخص أسعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم مهما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا العقل والدين واجعلنا من البارين برسول الله ومن البارين بمشايخنا ومن البارين بالوالدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هديرا ما تتمت الصلاة القائمة صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى رسول الله من الكيوم سو صفوفكم فإن تسوية صفوف من تمام الصلاة رحمكم الله luruskan dan ratakan isi sab-sab yang masih kosong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nawaitu lillahi ta'ala usalli fardal jum'ati rakatan mustaqbilati. Allahu akbar. الله أكبر والحمد لله كثيرا وأسأل وجهت وجهي إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

0: hijrahlah dari segala macam bentuk dosa dan maksiat. Ada kata hijrah, hijrahlah. Warujza fahjur. Itulah ayat yang kita kutip pada kesempatan malam hari ini. Aqul qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pekerjaan yang menurut

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله وصلنا وشكر عليه وهذا الذي وحفظه. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا ما صلى على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أيدي وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، والعلي العظيم.
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفيع يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفيع الله يا

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الفاتحة.

آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وذريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وفضله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وذهب بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونسره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وعذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات. يا باسط الرزق يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. ابسط علينا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بلا منة مخلوق بمهضي فضلك وكرمك بغير حساب. اللهم أكرمنا بنور الفهم ورزقنا الأكل والحكمة وفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم سلم قلوبنا من صفات الكبرياء والرياء والأجوب والسمعة والغيبات وسوء الظن والنميمة واجعل قلوبنا قلوبا مطمئنة خاشعة متواضعة ورقة وخشوعا وتضرعا إليك وإيمانا بقدرتك واجعل قلوبنا مستقرة لجميع كرامات أوليائك بلا شك ولا هم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى إيمانك اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا واقض ديوننا بحق القرآن العظيم ورسولك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, selamat siang terahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan hingga pada subuh yang mulia ini. Bersama kita hadir melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita sertai dengan kajian taklim. Kembali setiap Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabil Wasyad yang diasuh oleh guru kita Kyai Haji Azhar Qawim. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada Kyai Haji Azhar Qawim. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. La hawla wa la quwwata illa billah il-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fadlukul hiladzi fa'adhir. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ونخص خصوصا لجميع الأولياء الله تعالى ونخص خصوصا لجميع أصحاب البدر شهيد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي